صار هاد قولي لي كشي مال خرابت من حفصالة غلاب جابابي تكر حفصالة شمال جابيري تكر تروشك الرام وشانك شبو خاصة قردني شي حرامي بين اللي قبلنا تاخم السنقان وبرتنا دامنا كشيت قولو لو صار هاد مال خرابو وزير أبرام وزانك بمتش بخاصة قردن إيش حرابي بيبرين قبلنا تاخبه سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسي تيس بحر النافابا لهو قريخوا تيبه بوك أحمد إيبال أو دوستامنا للا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

ونهزم نقول كلا ولود على بعض كلافة أكاجة اللي كاجة سبا بيكا جورناني فوائي كليجة تبات عنده كلي مورا ني جباتي أني كلي مانغوي كوني كجمع مسونو بيكا كورو فاكا كنا كداما كي ميكا بوامي نافرو واسر أندونيو أنزيك مبلو ولو فلاكونو نايرا نسو ديارا A bisa mengguru kita tak kerefe. Bukan si wulan sampai. Komen dekat cewulan kau mukulah dengan kuno. Antonio sekitar belum.